النفس مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دورة مغلقة، ظهرية مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا، شمال سالك بروكين، سالك زاطرة، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. حوارة سالك، بوابة حوارة سالك، طريق 17 سالك، دوار يتمام، تواجد المستوطنين.

ماشت كورن مقديتش ويا ربي وغرايا لا إله إلا الله الغربة صعيبة ويا وغرايا توحشت كورن مقديتش ويا لا إله إلا الله الغربة صعيبة ويا وهرية توحشت كهران ما قديتش ويا ربي